الذي بوزورته يغرى النجوم فهو يخلق فإنه فيه خلق الكل لا في السماوات ما على الأرض ما يرى ما لا يرى سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل.

انصار بالاستمراريه ونزل ما نبقى مع الريح في حفله بيتي وانصار المياه في صوب ونثبت جميع اطراف الارض ما اسمه وما اسم ابنه ان عرفت انا هو الالف والياء البدايه والنهايه قول الرب الكائن والذي كان والذي ياتي اقدر على كل شيء.